0: شهوب
1: تين ساد
0: من كمبيا كده بيتال
1: كمبيا ساد
0: بعد ما إيش كده
1: تين متر ديستانس
0: صن ااا نو نو كوار ماكين نوريش
1: نوريش أتوقع
0: نو نفلا كاشينيو صارف كوار من عند بس كوان بيميشا
1: وين كوان بيميشا تونغتاك
2: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaire Sans Frontières Belgique.